0: مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو القمر يجيب احلام والشمس راها تدي صح الايمان والامل مازال عندي ما لتبسم من وجهك الدمعة محي خطر مهما كان نهار جديد راح يجي ان شاء الله.
1: Est-ce que vous connaissez Radio Albigès ?
2: Oui.
3: Oui.
4: 95.4
5: et sur 104.2.

قلت لها شوفي يا شامة ضريفة ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبارة ولا وزير